0: Tonight's Perfect Man representing for the Roots Reggae Show on 100.5 FM. Rocky, Lyndon V. Give it to them. Sweet reggae music. Woo!
1: مرحبا أصدقائي، إنكم تستمعون على محطة FM 105.5، محطة ريغي شو من فانكوفر. أهلا وسهلا بكم.

0: We're listening to 100.5 FM CFRO.
1: مرحبا أصدقائي، أنا كنت تستمعون على محطة FM 100.5 FM.